بعد رولي رولي رولي رولي رولي أفريقيا رولي رولي رولي رولي وصل شح في راسك رولي رولي رولي رولي.